0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام القج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك.
2: نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم.
1: وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام 12 و13،
2: يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى،
1: نعم،
2: تعجلت في يومين،
1: نعم يا شيخ،
2: واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة،
1: نعم
2: نعم
1: نعم الله يحفظك،
2: لا بأس كما ذكرنا،
1: الحمد لله،
2: تذهب لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Pertanyaannya, ada seorang perempuan menceritakan bahwa dirinya takut berdesak-desakan, khususnya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan terlebih pada saat puncaknya. Ia pun menjadikan saat untuk tawaf wada dan tawaf ifadah di akhir. Dan ia pergi menuju Jeddah dahulu untuk beristirahat di sana, lalu kembali lagi untuk menyempurnakan manasiknya saat kepadatan jamaah haji sudah berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, jika memang perlu untuk pergi ke Jeddah sebelum melakukan tawaf ifadah, maka boleh baginya pergi kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan jika itu dilakukan di akhir manasik, kemudian hendak safar setelahnya langsung, maka ia tidak perlu melakukan tawaf wada. Namun jika ia masih menetap di Mekah setelah pelaksanaan tawaf ifadah, maka wajib baginya melakukan tawaf wada ketika hendak safar. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika hal ini dilakukan setelah lempar jamarat, wahai Syekh? Maksudnya di hari ke-12 atau hari ke-13. Kemudian Syekh bertanya kembali, maksudnya jika ia ingin segera meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal setelah mabit 2 hari dan perlu pergi ke Jeddah? Kemudian penanya mengatakan, betul wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa jika demikian, sebagaimana telah kami katakan tadi, ia boleh pergi dengan syarat harus kembali dan menyempurnakan ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Nurun minal Qur'an.

0: كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Untayan Mutiara Nasiha.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، نبي صلى الله عليه وسلم telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Wala jihad fisabilillah." Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Ila rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: لك.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنك حميد
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
0: آتِ محمداً
1: الوسيلة والفضيلة أو يأخذهم على تخوف

0: نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
1: وعن أبي موسى عبد الله
0: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به
1: إن الله تعالى أيمسكه
0: على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
2: لك من يشهدون tanpa pernah berbuat maksiat.
0: Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu.
2: Dirasakan
0: setiap walillahil mathalul a'la wa huwal

0: بين خوف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كانوا يفسدون.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم
2: من آمن منهم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
4: على الصلاة على الصلاة.
5: راديو روجا منبر تحايا سنة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم.

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن

أحد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله

0: ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
1: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah azza wa jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها، وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟
1: الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة.

فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض.

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل

ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

0: لبيك.
1: الحاج بمنى شيخ صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟
2: كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل. المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم.
3: Pertanyaannya, wahai Syekh, orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di Mina, kesibukan apa yang ia lakukan dan dengan amalan apa ia menghabiskan waktunya? Kemudian Syekh menjawab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maka hendaknya

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا

الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى

للظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى.

بك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سورة البقرة، في مواسم الحج. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada waktu itu Muqadh, Majinnah dan Dzulmijaz merupakan pusat perdagangan sejak zaman jahiliyah. Kaum muslimin pun merasa takut berdosa bila berdagang di musim haji. Maka turunlah ayat, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu, dalam surat Al-Baqarah pada saat musim haji. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar.